جبليلة السلشتين كفيالة نمامود ككيبوردي نمينالي نجوجو كما كوروش كما الربان ده مسميكي.